العذاب نار هك لمور سيوم اتروش كل عدد بني اسرائيل من بين 20 سنة ومعلى لبيت أبوتان